مهما كانت الجراح ومهما قعدوا خلي العديان يديروا ويعاودوا. عندي ثقة في هذا الشعب وفي ولادو. احنا كل يوم مصيرنا رانا نغنو. القمر يجيب احلام والشمس راها تدي. صح الايمان والامل مازال عندي. ما لتبسم من وجهك الدمعة محي. خطر مهما كان نهار جديد رح يجي ان شاء الله.